0: Santo Padre. Os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe a fé.
1: En zo horen wij ook het Portugees weer klinken. En zoals steeds zal iedere vertaler eigenlijk in naam van de mensen die aanwezig zijn tijdens de generale audiëntie een begroeting richten aan de Heilige Vader, hem verzekeren van het gebed van de aanwezigen voor zijn ambt, voor zijn persoonlijke intenties. En wordt ook altijd even verklaard dat we dus op het einde van de generale audiëntie het Paternoster zullen zingen en bidden met Onze Vader in het Latijn, en dat daarna de apostolische zegen volgt en dat een ieder die religieuze voorwerpen meebrengt en in het bijzonder de rozenkransen, dat deze ook worden gezegend door de paus. En dat wordt dan gevolgd door ook opnieuw een samenvatting van de catechese, deze keer dus in het Portugees.
2: A glória a Deus e se santifica o povo cristão. O importante sempre é permitir aos fiéis, por meio dos ritos, uma frutuosa participação no mistério.
1: Daarna zal de Heilige Vader opnieuw in het Italiaans het woord nemen en de Portugezen begroeten, als ook de Brazilianen en de andere Portugeestaligen.
2: Confirma e promove a comunhão eclesial. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. São das suas palavras. Queridos irmãos e irmãs de língua portuguesa, bem-vindos.
1: En de begroeting van de Heilige Vader die luidde: dierbare broeders en zusters, van harte welkom aan een ieder die Portugees spreekt. Laten we samen met Maria, de moeder van de kerk, volhardend en eensgezind blijven in het gebed en aan iedereen de hoop en de troost van het evangelie doorgeven. Moge de Heer u en uw families zegenen. Aldus Paus Leo de 14e. Tot de Portugees sprekende. Nu komt het Arabisch aan de beurt.
3: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله.
1: En ook zij zullen dus een samenvatting te horen krijgen van de catechese, de tweede over Sacrosanctum Concilium.
3: في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية.
1: En daarna zal de Heilige Vader ook de Arabisch taligen begroeten.
3: والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس، وقال: دعا الدستور إلى إحياء الليتورجية وتطويرها لتنمية الحياة المسيحية وجعل الكنيسة أكثر انسجاماً مع العصر وتعزيز وحدة المؤمنين. ويرتبط إحياء الليتورجية في حياة الكنيسة بالحفاظ على التقليد الصالح والانفتاح على تطور شرعي متجذر في التقليد الأصيل. لهذا ميز المجمع بين ما هو من وضع إلهي لا يقبل التغيير وبين ما يمكن تغييره إن صار غير ملائم مع تقلب الزمن، وشدد على أنه يجب أن يسبق دائما كل إصلاح ليتورجي تحريات لاهوتية وتاريخية ورعوية دقيقة، ونهى عن أي تعديل شخصي. في الختام دعا قداسة البابا الكهنة إلى الالتزام الأمين بالنصوص والطقوس الليتورجية بروح التواضع والأمانة حفاظاً على وحدة الكنيسة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
4: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti.
1: Ik begroet de Arabisch sprekende gelovigen, in het bijzonder afkomstig uit Libanon. Maria, onze moeder, is altijd bij ons, bidt voor ons en zorgt met moederlijke liefde voor ons. Moge de Heer u allen zegenen en u altijd tegen alle kwaad beschermen.
3: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من لبنان. مريم أمنا حاضرة معنا دائما وتصلي من أجلنا وتهتم بنا بمحبة والدية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.